كانت ننكرة ما شهاجة أو سنين في السنة إرا فقيت له داو الفيلمز والسيريز واللوب ويك وتنضيات looking forward لكيكو مش دقسك البوت ومش دقسك معفت شين فنانسياريامنت نحسب نتزاردة نقبط شتت ييرا أمور سما يامي بيش نراش فلاس بيخ

Kollaborazzjoni tal-ġen id-diskas sinonima mal-World Cup Shakira flimkien ma' Burna Boy Die Die fuq NT7Bay u ġewwa pajjiżna sar ikun qed jerġa' jittella il-Junior Eurovision Song Contest fl-24 ta' Ottubru ġewwa ta' Ali, il-preżentaturi issa konfermati ħadd Destiny Chiffoniere, Gaja Kawki u anke Kien Kutajjar. Din hija it-tielet darba li Malta sar ikun qed terġa' tella il-Junior Eurovision Song Contest, l-ewwel darba fl-2014 meta Gaja Kawki kienet ربحت ومبات ارجعنا ربحنا بدستيني في 2016 ووسا رجع عنا الابورتونيتا 10 سنين ورا في 2026 كمينا looking forward عليها دي الاديسيون سبيتشال من بالتيمة تالفستا يدر لها يكون قدين يعملوها فورسي شداربا فورسي شداربا يجي الكبير جوا بايزنا تماجنا كيكو الجورناتا نربو اليوروفيجن سون كونتس نحسب زغور ancora te tappet suona bish dik sir festa nazionale e festa pubblica col hadio hoda le bish nftak per dall'achievement enorme e mam somma come the somber on the 12th to 12th for bay

0: كنا Just the way you are ثم ملكي فوق باي Powered by Water Art Concepts وباثروم اللي تسوى داس 5000 أورو يتسا تكون تياك غراتسي ألسهابنا تا Water Art Concepts سيركولو لكتبت لنا رترات تالباثروم أزستنتي تياك probablemen إيا دسغستانتي وبينيتنا أكتر ما تكون دسغستانتي أكتر أحيارا لينا شام أكتر شانس li it-tim ta' bej breakfast jażel lilek biex terbaħ din il-bathroom. Ġifieri, gudla kbira, importanti li tibatilhom ritratt tal-bathroom u tgħidilna għala inti ħaqek tibatilna ftit storja ta' għala ħaqek titirbaħ il-bathroom. Ġifieri, good luck.
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay official now.

0: لكن اتون تونايت سيلفا بومبا في نادي 7 بي والسرج وصل الحين لنتكلم دوار الكومبيتيسيوني لكن فورس الموبايل تياك ام اتماينا بالموت الموت فورس عنده شكرك يا طورا انورمي في السكرين فورس وقعته في ضربه وقويه قادوا تياهدا مسيسا لو راح تبقى تزار وصل الحين بالبروباب للتبلو وهنا عندنا نعطيك الشانس لتربح موبايل كومبليتمان مشينا دو كم يخرج ده لترمم في الترجمات يلو انا لك كيف تستدر بو 1200 يورا بس
1: Malta's number one hit music station. Bay. ħafna min-nies li neħu ħajjithom ġewwa pajjiżna ma jitkellmu ma' ħadd dwar l-uġieħ li jkunu għaddejjin minnu, iħossuhom weħedhom, anki meta fil-fatt jkun hemm ħafna

في البلاي ليست تاعنا ذل الجمعة ريتورنا الي جولدينغ ذا كات ريفرز وايد نري سام بين هذو بيشيرو كون نسمعو من عند دينا ليش كون ناس من طويل ما نراو سما يمكن من داسك خفنا موري تو هاد كات خارجت داو كستو تشستر كبار في سنين اللي عدو فمن داها الوهر اللي سوفا للصف تمب مصاحب البيرة بوت بارتوكولاري بر ازمبيو كنا تيهدو لجيار مال تمباتا بالسايتي بالريخ ودرافاريت كلها u spiċċa ma' għamil xej, just the temp, so għed ikun mejed biex ta' għamil xita, pero għal xie raġuni, irrit jibqaj ħallina dik il-naqra zaħira on edge dan il-tempu kollu. Jidder li għanna nistennu l-istess ħagġa u kumplenta din il-ġimgħa bieċ-ċans li jkun imsaħħab u ċans ta' ftit ta' xita għal iżjed tard din il-ġimgħa u koll.